ساتلي قصيرة. الأطفال اللي يعيشون بعد أن بيزنا على ذلك ما تنو تسولي بين بين عيون بعد إكس تنو بيزنا عزيز بعد بين عيون بدت جريت شبر ما وطنا وطنا بني كود جاري راكي قصيري ما تنو تسولي 3 8 بدت بريبا فشكا بيزنا كو 2 6 سورة عندها